ولي هندو واشبانا ياسين عبدول يوسف بيزادو جوميلي لكيني سيزار سيمونز ماسكين فرويلا رافائيل مبانجي أفونسو بونغوانا روجاريو كامفوك إبراهيم واشنانغانا عبدول غفور موتشيني كارلو شيموفانا عثمان صابور ماريو سيموج ممات باي كاسام باي همينا دومينغو زاروكا بيبي ألغازيني هنريك برنداون فينسينتي بلانغارا زيزي كرافيرينيو